0: قضى أبناء الدحشة في أحداث مروعة منذ 15 عاما في مسيرة مطالبهم العادلة في وجه الاضطهاد والعزل وسياسات التجويع والقهر. لازالت سجون فم الحوت تطفح بأعداد المعتقلين، ولازالت سياسات التمييز العنصري.
1: اسمع يا لقد ضاق خلقي، بعطي ظهري ضعف في نبضي، شعبالي أرضخي بس حيطاني بتحكي قصص غريبة بحسها ضدي، فبضرب بعدي ببعد نحوي بقبعة ساحر بختفي تشاك غالبا مطفي، بخاف بخفف فور بشم نشور بلم نبازل، أنا برا البابل استل بخاف فانسى ظهري برا بلاشا كل كامل طعنة، فبخض لي غطة بضغط بك فلا just stop the noise والبوزز، أنا فور ويل درايف بالصحراء جاهز بيطلع عالي بتفتش، أنا نفسي مش معنا ما فينا من 100 مازز نافينا ينبت، أنا نقطة ينبت، أنا نقطة في محيط بديش المغزى. ويلكم جي جين تشونغ بوز، أنا اللي بترب بقاعي قاع يومين مضيوت صروا وسمارج، أيامات ملتع عن ملا فصلك غصبا في سهوة مسيحي بيلهر طرب بحلم أهبل لوعي مزيح، كنا منتخبط بنزيح بجيك عقب صار إيش أوفيسلي مش مخدم خضر بيزيك سليك باي مغزق مزورتي أبعد بعزب بتخوت بوجه إشارة زي كول أوف ديوتي بخضك مونا بجرف لوقات بتعدد برصودني بتصلى بصودني بتصلى بصودني بصدر طاقة باخدك معنا مدر لوفر بس تكونيش انت المدر اللي بترخي يسأل الجونيور أنا مصروم مش فارق معي كفن على كتفي تشاك أو لا لقد ضاق خلقي
2: يا شوف مش شايف هات اللوكس وبس البلد شقة 200 متر مربع سوبر ديلوكس قوم 8:30 دبر خبز في جيبتي بريزة طبيعتي كتير عنيدة شخصيات عنيفة أنا سمبل عكس جريدة ضل احكي لحالك الوضع عباب التحسن الخطة جاهزة بس حياتنا نازلة طالعة أسهم لقيت طريق مختصرة فوق نجوم وهكذا كون تحت رعاية ألف حدا تمام سلامات باخرة السنس الشارب ماكنة قلبي باكنة لحظة ما ضل غير شحطة وقت اسمع البيت أحلى رقصة جاذبية من اتجاهين تكركب الأنتين هتلك سوبر جلو بلاش مصفي شقفتين خدها رياضة خدها ملاكمة كل ضربة دائمة باللعبة هاي بتموت بدون ما تاخد جائزة نفسي ألمس الواقع بس صعب لما كل شي فيك اوفر دوس معلومات لو بقدر ادعس بريك مخي مخربط ميلك شيك شغلي كله بالبيت مفتي تحول بالجيت يلا رحلة بيرزيت ابني قصر وما كان في سجن بعرف شارف عشان غير الاسم صفى كله مودم الجسم وانت لسه مرمي زي البزل

0: قد افعاله. فانتاستيك نمبر فور لدي انا مثل ايرون مان وانت خلص عدتي الجدول. طيب دوره
1: يا موزة صحي تسترجي تستنجي بأرض نجسة. طيب تعي اسمعي أنا ضيعت
0: القبلة طوشتني الخسة عايش خلسة متخبي نتفة بس برضو جاهز للطحشة. عندي صوتي والحركة خراي بولي والمنة مو بقصدي بس لما سحبوا الورق بطل عندي طلق غير مفرزات جسمي. فاطلبني وسمي
1: طلبني وسمي
0: فاطلبني وسمي رح ضلني غني رح ضلني غني لحب حالي رح ضلني غني رح ضلني غني.
2: ضعضع ملعبة جمضع صعب خالوني صحت للنبال شخص عاد أفعالوني. فانتاستيك نمبر فور لدي أنا مثل أيرون مان وانت خلص عدتي الجدول. طيب دوره
0: رح ضلني غني.
2: ضعضع ملعبة جمضع صعب خالوني صحت للنبال شخص عاد أفعالوني. فانتاستيك نمبر فور لدي أنا مثل أيرون مان وانت خلص عدتي الجدول. طيب دوره
1: رح ضلني غني رح ضلني غني رح ضلني غني لحب حالي رح ضلني غني رح ضلني غني رح ضلني رح ضلني رح ضلني.